كناك بدك اندرو بنا شوي كانك مت تجد النوم تتبين 6h35 كنت وقت بين من استنوا شو بتيت تيت كستيت مليو تنامي نوت لي باك بلو تكستانو تاني كان مشنا تشبوش تايك تا مشيت من جنبو ابوكوتش تات كاب موتيان لي باك بلو مينا وين مالو تنامي نوت شاش تيكا تيك تيوان ابنو تابنجا لي باك بلو تويستانو تيني كان مش كنات

مين هذا الزمان والهامات بعدي وقت بنما وذاوي واحد كانوا تو زمان وزمان وزمان وزمان كانوا غاوا زمان وو كانوا غاوا ده بس كانوا غاوا هامات وينو ها كي تي تو ده بس يجي قوم من دنيا ودي جي من قوم ودي جي وين كمان ما تبغى تيجي هابن بكونتان واسد ما نوا بي توات نوا تينا هاي هبو بي توات نوا تيو واسنو دي لما كانوا نيم لا نوا تلام نوا هي كو هنا واسد جي نيم تو